شوف الله يخليك إذا ما تيجي ما تسألك إذا ما تدرس السوق شوف لك السنة الموجي ما ديال الكرافان قول له عشان نسمع شو موريتانيا ويجي معهم باش تجيزين راجع كل واحد.